هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: شكر الحمد لله خير خير جدا. سوق خبري كوي
1: تفعل خبري كوي فروم كورم
0: تفعل فروم كورم ايجنسي بكم يوريدو بان يواز اوري با كورم ايجنسي كي ما شاء الله لكي اف ام 88 كار كي كنا
1: استعمال
0: خبری کہ بغیر بالکل
1: تقریباً
0: وعلیکم السلام.

كان في هذا الكمين أخو الزكا وردكي كان سنتكا سرغرماي وردينك متخفل كماتي خوبة ختم كلا يكنا يفتكا ترشفا نوبل كمونا وردكي داس الشينة كنا وردكي سوية السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام

0: مغرون كنا عمر سلام سابيلي وجه صفا انتظارك يا انتظارك ديرة شو طبعا سابيلي انتظارك يا انتظار سايدو
1: كبه كني دي حتك مروت كباني سي دي دور دي كسي بات بحر زوشي سيا
0: واح صبر دسو
1: بات طول
0: خاتك مصيباتين اچيري كي خاتك خاتك ايك يوا كنا سارم خاتك لكي نور مسوك سيبات نكو سايدو سايدو سايدو غلامن هي غلامن
1: وامس دي توك شل يخندو دو خندو دو تو بولي
0: اوه اوه دا سوئي دا سوئي دا سوئي دا سوئي